إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه تشقد أرمينيا مخاطرة إيكولوجية جادة في المنطقة، وحديث آخر تحت عنوان بدأ تصدير الغاز الطبيعي لأول مرة من حقل آذري تشراك دمشلي، وحديث آخر تحت عنوان قاسم باي ذاكر الشاعر الناقد الفاذ والمثقف الأذربيجاني.

هنا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه تشكل أرمينيا مخاطرة إيكولوجية جادة في المنطقة. يعتبر الحفاظ على التنوع الحيوي والاستفادة المثمرة من الثروات الطبيعية وضمان الأمن البيئي من المواضع أكثر إثارة في أجندة السلام. ولكن عودة هذه التعهدات بنتائج طيبة تتعلق بتنفيذها فعلا. وفي هذا السياق يوجه تحالف Environmental Protection First الذي يضم ممثلي المجتمع المدني الأذربيجاني الأنظار إلى التحديات بشأن الأمن البيئي في أرمينيا، ويرى بأن بعض الأنشطة الصناعية التي تجري على الأراضي الأرمينية لا تتوافق مع المعايير الدولية. تعد أنشطة مؤسسات التعدين الواقعة على امتداد الأنهار الحدودية من القضايا أكثر قلقاً. تدل نتائج المراقبات على أنه إلى جانب إبداء التأثير على نظافة مياه الأنهار، قد تلحق هذه الأنشطة ضرراً بالتوازن البيئي. وفق آراء الخبراء بأن أفضل الطريق لمنع ظهور مثل هذه الأوضاع هو ضمان الشفافية والتعاون الدولي وآليات المراقبة المستقلة. من وجهة نظر هذه يعتبر إجراء التقييمات المشتركة بحضور الخبراء الدوليين وتوفير تسهيلات للوصول إلى المعلومات حول البيئة من الشروط الضرورية. يعد الحفاظ على المياه الحدودية من الشروط الرئيسية للأمن البيئي الإقليمي، لأن المشاكل البيئية القائمة على أرض أي بلد قد يبدي تأثيرها لدول الجوار وأنظمتها البيئية والأعضاء المعيشية لسكانها. قصار القول أن المسؤولية البيئية لا تتعلق فقط بتعهدات وطنية بل دولية أيضا. من وجهة نظر هذه يعتبر تقدير التأثيرات الحدودية وإجراء تبادل المعلومات وبناء نظام الأنظار المبكر من المسائل الهامة. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث عنوانه تشكل أرمينيا مخاطر إيكولوجية جادة في المنطقة.

هنا محطة باكو للإذاعة العربية. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه قاسم باي ذاكر، الشاعر الناقد الفاذ والمثقف الأذربيجاني. ولد قاسم باي ذاكر في مدينة شوشة في عام 1784. تلقى قاسم باي الذي ينحدر من عشيرة جوان شيرلر المعروفة في قرباخ تعليمه الإبدائي في شوشة، وأتقن اللغتين العربية والفارسية مما سمح له بالتعرف على قصائد الشعراء المعروفين للشرق الأدنى مثل فردوسي ونظامي والسعدي وحافظ. كان قاسم باي ينتقد في أشعاره المسؤولين الإداريين لروسيا القيصرية والقوانين والتضييقات الاستعمارية، وكما وجه انتقادات لاذعة للذين كانوا ينتهكون حق الطبقة الفقيرة. لم يكن قاسم باي يكتفي فقط بانتقاد هذا الوضع الاجتماعي، بل يعبر عن استيائه وغضبه منه. بدأ قاسم باي ذاكر الذي قضى شبابه على ظهر الخيل وشارك في العديد من المعارك أعمال الزراعة اعتبارا من أواخر ثلاثينات القرن التاسع عشر، إذ كان يمضي وقته في فصل الشتاء في الشوشة وفي فصول أخرى من العام في قرية خندرستان التي اعتاها أبو خرشد بانو ناتفان مهدي قلوخان. كان نقد شديد وضحك ساخر من أهم مميزات الشعر قاسم باي ذاكر، تحتل القصص والتماثيل الشعرية مكانة هامة في إبداعه. وكان قاسم باي يعتبر الحب أهم مشاعر صافية ونقية بالنسبة للإنسان. تكتسب التماثيل أهمية استثنائية في إبداع قاسم باي ذاكر، حيث كتب شعره على خلفية الظروف التاريخية الجديدة ولقي احتراما كبيرا لدى زملائه. كان المثقفون المعروفون في تلك الفترة مثل ميرزا فتح علي خندف وإسماعيل باي قتقشنلي وخرشد بانو ناتوان، وكذلك النبيل الجورجي إيليكو أوربيلياني من الشخصيات البارزة التي تكاتب معه قاسم باي ذاكر. عدا الشاعر بعد عدة شهور من وقوعه في السجن بباكو إلى الشوشة بمساندة الشخصيات المذكورة، ولكن عاش حتى نهاية عمره تحت مراقبة الشرطة. توفي قاسم باي في الشوشة في عام 1857 ودفن في مقبرة ميرزا حسن. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث كان تحت عنوان قاسم باي ذاكر، الشاعر الناقد الفذ والمثقف لأذربيجان.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم تعليقا عنوانه: بدأ تصدير الغاز الطبيعي لأول مرة من حقل آذري تشراك جونشلي. بدأت مرحلة جديدة في قطاع الطاقة الأذربيجاني بإعلان شركة بي بي وشركائها المستثمرين في آذري تشراك جونشلي في الأول من يونيو عام 2026 لاستخراج الغاز الأذربيجاني من حقول آذري تشراك جونشلي، الأمر الذي يعتبر أول إنجاز في تاريخ هذه الحقول. في إطار هذا المشروع تم حفظ

يسفر بعرقس في منصة تشراك الغربية إلى جانب التصدير الأولي. ستبدأ الاستعدادات لجمع المعلومات الجيولوجية والفنية لإعداد الخطط القادمة لبدء أعمال الحفر بشكل كامل. بموجب بيانات شركة بي بي، إن حجم احتياطات الغاز في حقل عازاري تشراك جنشلي يشكل 4 تريليونات مكعب، ومن المتوقع أنه سيصل في المستقبل إلى 6 تريليونات. على عكس الغازات المتنوعة، يتم استخراج هذا الغاز مباشرة من الطبقات الأرضية ويعتبر مورداً للطاقة. يعتقد الخبراء أن هذا المشروع سيساهم في زيادة تصدير الغاز الأذربيجاني ووصوله إلى الأسواق الأوروبية. في الوقت نفسه ستزداد أهمية حقل آزاري تشراك جنشلي ليس فقط كمصدر النفط بل للغاز أيضا. نذكر بالمناسبة أنه يتم استخراج الغاز من حقل آزاري تشراك جنشلي منذ عام 1997، وهو يعد من أكبر المشاريع في تاريخ الطاقة الأذربيجاني. وفرت البنود الإضافية إلى اتفاقية آزاري تشراك جنشلي قاعدة قانونية لاستكشاف احتياطات الغاز وتقييمها واستعمالها. يعتبر بدء التصدير اعتبارا من أول يوليو نتيجة واضحة لهذا القرار. يحمل هذا المشروع أهمية استراتيجية من وجهة نظر تعزيز الأمن الطاقي وتوسيع مسارات التصدير الغازي وتعزيز دور بلادنا في إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي. أيها السيدات والسادة، قدمنا لكم تعليق عنوانه: بدأ تصدير الغاز الطبيعي لأول مرة من حقل آزاري تشراك جنشلي.